0: مش خايفة.
1: خايفة من أمي والجيران، كل دخلة وكل خرجة بدو يقيسوا فيا، كل غزرة بتعمل كأنهم يقرأ كل شيء على وجهي.

0: خسر وتتعدى. مش بس الهري تقدر تعملي فيك شو
1: ما بدا مشكلة جديد. كل مو عذاب، كل مرة نحس حاجة من بدني مشيت.

0: مش بيكابت بيقول حكي حكي لك كلمة أصلا صغير يلزمه اسم يلزمه عائلة يلزمه عرس
1: قلت لك شعر سبي قاب مغنية
0: نزيعني تعلم في روح وتعلم في
1: نمشي نحيه راسي باش يطير بوجهك.

كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغيري اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه آخر، حيرت القديمة اللي في بالي دفنتهم مع أمي.

مسكرة تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي ما يتوزع حكايتي معاه. اليوم خايفة. بركة فيكم. حتى ما تلاتوني. ديما في بيتها. نجم اخلط عليك.

0: Allez. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا.
1: استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
2: خالتي حدا. باش ماتي ديالي.
1: حارو في الدب. هزويتيه. تريد بيك ليت لها بصغير.